كما لي هانتكو كيناوا نو ناني سيبو نوكمو كاب دليكادو ماشوتي 21 ورا جي 22 مينوتوس ميتي تنتون كايا نينفراني نينفراني نينفراني نينفراني وتشكو لو نروح لاون راديو موسامبيكي نسورا بروفيساليا وان بولا كاب دليكادو زامبيزي نيونياسا افاراني وي kanyha metro wakakanya kumi hantupi arumpi arupa mahie sisa mhapa pare

كين ليها منو كين ليها منو كين ليها تفير ماشيني كهيا ايو كوبو هم پاي لانوه همناوه اتوتو پيلي وكا منفير آوه مو ويمي سيسا دي ميستا دينو 22 horas e 10 minutos agora, logo, mas só sorrindo, minuto